0: راديو إسكاباد من غونز تل فيغون 103.3 من سانتي بوليد 104.1 لاصال 102.0 راديو إسكاباد لا راديو سان فرونتيير.
1: Foutre en l'air, comme une envie de fuir, de quitter ma terre, prendre le large.